0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف.
1: 98.9 Sukabura.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا

وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك.

وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك.

khud biyadi qalat hilati adrikni ya Allah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qalat hilati adrikni ya Allah. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi qalat hilati adrikni ya Allah. اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا كافي المهمات اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرز به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم على آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعداد كل معلوم لك. اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات اللهم يا دافع البليات sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Nabil Hashimi محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله

اللهم صل وسلم وبارك عليه. امين يا الله يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم بحق صاحب صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وامام المتقين وخاتم النبيين بحق صاحب وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك امام